0: Sunny G, Unity in the Community. Your station, your creation. A voice for people seldom hear. الوحدة في المجتمع الخاص بك. بأيديك تخلق الراديو والشعب نادر ما يسمع.
1: Unity in the Community. Your station, your creation. A voice for people seldom hear. خلاقیت شما نشان دهنده جایگاه شماست. پس خلاق باشید.